0: كان استحيل يمكن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. أما شانك ولا تعصي
1: وما أنزلنا إلى قوم من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا يستهزئون.
2: غسل الموتى، لافي لي مور،
3: اللهم يمن كتابها ويسر حسابها، اللهم يمن كتابها ويسر حسابها، اللهم يمن كتابها ويسر حسابها، ديري لها انتيا هكذا. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها، اللهم يمن كتابها ويسر حسابها، اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. لا إله إلا محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ثبت عن السؤال. اللهم ثبت عن السؤال. اللهم ثبت عن السؤال. اللهم شمها ريحة الجنة. اللهم شمها ريحة الجنة. اللهم شمها ريحة الجنة. اللهم بيض الهوجة هايم بيض وجوه تسود وجوه. اللهم بيض الهوجة هايم بيض وجوه تسود وجوه. اللهم بيض الهوجة هايم بيض وجوه تسود وجوه. ولي وليدها.
2: Les femmes lavent les femmes. Les hommes lavent les hommes. Découpez le linceul. Parfumé.
3: هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبطي هبط

0: كاين واحد في رجله عمو حل في رجله شحال هذا
1: اللي كاين من رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: La fin, elle maintint. Enterrer les morts. Les hommes enterrent les morts.
3: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Thank you.

0: حيثيات وتفاصيل المسابقة الشعبية
1: وعندكم هجمة لزاتلت إكسبيرمونتي
0: والفنون. يحضرنا عبر الهاتف عضو لجنة التحكيم الشاعر الكاتب خالد.
2: الشوط الأول هدف لمنتخب الصومال، صفر لمنتخب الكونغو. الحارس عبد القادر عالي طويلة إلى الأمام البحث عن بحور، لكن تقدم من جانب عناصر